0: Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah.
1: La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة تشهدنا محمد الوسيلة الفضيلة والصرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد